أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد

أَفَبِعَذَابِنَا رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ

وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم

نفور خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشير مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجير فدعا ربه أني مغلوب فانتصير ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض

وسعور أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير إنا مرسلون

محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

زبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم ما الساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم.

طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Sebe Suresi 1-9. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enfal Suresi 38 ila 44. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Ankebut Suresi 38 ila 44. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Şuara Suresi 69 ila 104. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Mü'minun Suresi 12 ila 17. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Müddessir Suresi 1-31. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Ahzab Suresi 55 ila 62. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kaya. Fatır Suresi 1 ila 7. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.